رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وذلل اقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله اجعل تامين قلنا لا تسكت تامين وسكر ابي باطل تامين وسكر ابي تامين وسكر التامين تامين وسكر التامين تامين. يا الله يا الله يا تحت كامي بركانه كامي كقوتنا تدرس منكم فلسطين. يا الله بركانه كامي كإخلاص كإخلاصا لا تجعلنا كامي. يا الله بركانه كامي كتكوننا تكمل من درس كل أسبوع بيكوت كامي. يا الله يا الله يا تحت كامي بركانه كقوتنا كسبتنا kepada para mujahidin. يا الله tetapkan hati-hati mereka. يا الله tetapkan kaki-kaki mereka. يا الله berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.